0: حصن المسلم.
1: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؟
2: دعاء ketika masuk WC.
3: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2: Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan perempuan.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا خرج من الخلاء.
2: دعاء ketika keluar dari WC.
3: غفرانك.
2: Aku meminta ampun kepadamu, ya Allah.

0: حصن المسلم
1: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
2: دعاء ketika selesai wudu.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا سمع المؤذن.
2: دعاء ketika mendengar azan.
3: يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ويقول بعد الأذان:

0: حصن المسلم.
1: أذكار الأمور العارضة. دعاء الاستخارة.
2: دعاء استخارة.
3: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك

لك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.